مزواري من مشاري سر متاسي كيف خازمي قتني فاريو مزا خدني خراب كام ولا تشاكو بروم لا فقير بلا خدي كتيم ابنه خطاريو مزواري شلكي تنكي لازكي نزداريو نزامن کو خود خراب کمالا چاکو پیرو منافقی کتی غبلی و خطا یاری خای نزا باری من کو پشنا ملا بار اسمو پیرو یا بارانا بزیت باری ترانو یا دیخ I know,